0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 21 መስከረም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንናይ ቅድስቲ መንበር ብዛዕባ ጉዳያት ዓንቀጽ እምነት ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ንብፁእ ካርዲናል ቪክቶር ኣማኑኤል ፈርናንደስን ንሃዋርያው ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ናብ ሃገረ ኤኳዶር ንብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ዳጎር ቤቶ ካምፓስ ሳላስን ተሳተፍቲ ጠቕላሊ ጉባኤ ማሕበር ደናግል መነኮሳት ክላሪሰ ኢጣልያን ንናይ ቅድስቲ መንበር ብዛዕባ ጉዳያት ምብራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ንብፁእ ካርዲናል ክላውድዮ ግጀሮትን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃለ ማዕዳ ከም ዝለገሱን ቅዱስ ኣቦና ናብቲ ብዛዕባ ጉዳያት ባህልን ትምህርትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ምብጻሕ ከም ዘካየዱን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 21 መስከረም መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ዘካፍልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽን ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔርን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምኽንያት መበል 300 ዓመት ዝኽሪ ኣዋጅ ቅድስና ቅዱስ ቱሪቤስ በዓል ሞግሮቬድዮ ናብ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካ ዘመሓላልፍዎ መልእኽትን ናይ ቅድስቲ መንበር ቀዋሚ ተዓዛቢ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ምድላዋት ዓለም ሓቆፍ ቅነ መንሰያት ሴውል 227 ዓመተ ምህረት ኣብ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግም ዮርዳኖስን ህፃናት ኣብ እዋን ክረምቲ ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 21 መስከረም 226 ዓመተ ምህረት መደፈነውና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባቶም ኣብ ግራት ወይኒ ዝዓዩ ዝነበሩ ሰብ ውዕለት ዘቕረቦ ምሳሌ ብምዝካር መንገድታት ኣምላኽ ከም መንገድታትና ከም ዘይኮኑን መደባቱ ድማ ካብቲ እንግምቶ ንላዕሊ ኣጸቢቖም ከም ዝዓብዩ ኣስተምሃሩ። ንሕና እዞም ብሓጢኣት እንፍለጥ ደቂ ሰባት ካብቲ እንሓስቦ ወይ ክንበጽሖ ንኽእል ሰብኣውነት ኣለና እኳ እንተበልና መደባት ኣምላኽ ግን መወዳእታ ዘይብሉ ዓብዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እተረኽቡ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ኣስተምሃሩ። ኣብ ናይ ዕለቱ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም እተነበልና ብነቢይ ኢሳያስ ኣቢሉ ጐይታ ሓሳባቱ ከም ሓሳባትና ከም ዘይኮነን መንገድታቱ ከም መንገድና ከም ዘይኮነን ብምንጋር ዓብዪ ተስፋ ከም ዝሃበና ኣስተንቲኖም። ስለዚ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ከምቲ እቲ ነቢይ ነቲ ቄናን መንገድታትና ሓዲግና ናብቲ ምሕረትን ይቕሬታን ዘለዎ ጐይታ ክንምለስ ዘቕረበልና ጻውዒት ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ገሊጾም ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ኣብ ወንጌል ምሳሌታት ኢየሱስ ነቲ ሓድሽ ነገር ነቲ ኣምላኽ ዘዳለወልና ነገራት ከም ዝገልጸልና ኣዘኻኺሮም። እንተኾነ ግን ብሓፈሻ ነቲ ዝያዳ ለጋስን ፍትሓውን ዝዓበየ ፍቕሪ ኣምላኽን እነቕርቦ ምጽራር እውን ይገልጹ። ኣብ ናይ ሎሚ ንባብ ወንጌል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ብዛዕባቶም ኣብ ግራት ወይኒ ክሰርሑ እተጸውዑ ሸቃሎ ብምስትንታን ገለ ካብኣቶም ምሉእ መዓልቲ፣ ገሊኦም ንሒደት ሰዓታት፣ ገሊኦም ከኣ ፀሓይ ክትዓርብን ከላ ጥራይ ከም ዝሰርሑ ይዝክሩ። ኣብቲ ምሳሌ ቅዱስነቶም ከም ዘመልከትዎ እቲ ዋና ግራት ነቶም ዳሕሮት ልክዕ ከምቶም ምሉእ መዓልቲ ዝሰርሑ ገይሩ ዓስቦም ከም ዝሃቦም ገለጹ። ብፍላይ እቲ በዓል ግራት ነቶም ሰራሕተይናታት ካብ ዳሕረዋይ ጀሚሩ ድሕሪኡ ናብቶም ቀዳሞት ብምምላስ ውዕለቶም ክህቦም ጀመረ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም እቶም ምሉእ መዓልቲ ዝሰርሑ ሰባት ካብ ኣሉታዊ ምላሽ ምርሓቕ ክሳዕ ክንደይ ቀሊል ከም ዝነበረ ይገልጹ። እዚ ግን እቲ ናይ ኣምላኽ ሕያውነት ንሒደት ጥራይ ዘይኮነስ ንዅሉ ሰብ ምዃኑ ንምርኣይ ኮነ ኢሉ እተገብረ ይበሉ። ነቶም ገዛ ርእሶም ቀዳምነት ከም ዝረኽቡን ነቲ ዝግብኦም ከም ዝረኽቡን ወይ ነቲ ዝረኸብዎ ውፅኢት ከም ዝግብኦም ዝኣምኑን እውን ከይተረፈ ኣምላኽ እተፈልየ መንገድታትን ሓድሽ ሓሳባትን ከም ዘለዎ ደጊሞም ኣረጋገጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ኣብ ክንድኡስ ሕጊ ፍቕሪ ነቲ ናይ ቀመር ተዘክሮታትና ምስ ዝትክኦ ንናይ ምሕረት ተመክሮና እውን ምስ ዘስፍሖ ከምኡውን ውህበት ሰላም ንውድድር ደው ምስ ዘብሎ ብሞሳ ምስ እንቀራረብን ኩላትና ሓጐስን ጥበብን ዝሓሸ መጻእን ኣንሒና እንረክብ ክብሉ ኣዘኻኸሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ኣብ ግራት ወይኒ ኣምላኽ ምዕያይ ንመንግስቱ ብምግልጋል መዓየይቲ ኣምላኽ ምዃንን ጸጋ እዩ ኢሎም ብምጽዋዕ ሓድሽ ኩነት ኣምላኽ ኣብ ዝግለጸሉ ስፍራ ቅንኣትን ምክፍፋልን ቦታ የብሉን ብምባል ኣትሪሮም ተዛረቡ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ጐይታ ኣብ ዝርከበሉ ስፍራ ንድለዮ፣ ቀረባ እንከሎ ንጸውዓዮ፣ ቄናን መንገድን እኩይ ሓሳባትን ድማ ንሕደግ ክብሉ ተማሕጸኑ። ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቶም ኣባኡ ተረኽቡ ምእመናን ናብታ ከማና ፍጥርቲ ዝኾነት ግን ከኣ መንቅብ ዘይብላ ብፅእቲ ኣደ ክጥምቱ ተማሕፀንዎም። ንሳ ድማ መንገድታቱ ከም መንገድና፣ ሓሳባቱ ድማ ከም ሓሳባትና ምእንቲ ክኸውን ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ንክንገብርን ናብ ምሕረቱ ምእንቲ ክንውፈን ክትሕግዘና ትኽእል እያ ብምባል ኣስተንትንኦም ዛዘሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሃገረ ሶማልያ ዓመፅ ደው ክብልን ኣብቲ ዝቕጽል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ሓገዝን ረድኤትን ክግበረሎም ጸልዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ቃል ሰላምታን ምሕፅንታን ነቲ ኣብ ሃገረ ሶማልያ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ዘኪሮም። ነቲ ኣብ ገሊኡ ክፋላት ሃገረ ሶማልያ ዝቕጽል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብዓብዪ ሻቕሎት እከታተሎ ኣለኹ፣ ኣባኡ ድማ ዓመፅን እቲ ጽንኩር ኩነታት ኣየርን ነቲ ድሮ ሓደገኛ ዝኾነ መነባብሮ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮን ቈልዑን ህፃናትን የጋድዶ ኣሎ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ እዞም ኣሕዋትና ንሓትናን ዘድልዮም ሰብኣዊ ሓገዝ ምእንቲ ክረኽቡ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ልግሲ ክወሃቦም ተስፋ ከም ዘለዎም እውን ኣመልኪቶም። ዝተፈላለያ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዘን ዝሓለፋ ኣዋርሕ ነቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝህብዎ ሰብኣዊ ረድኤት ኣጸቢቑ ነኪዩ እዩ። ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ጉዳያት ሓደ ሲሶ ናይ ድሮ ዝነከየ ባጀቱ ጥራይ ከም ዘወፈየ ድማ ይገልጽ። ውጥን መግቢ ዓለም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2026 ዓመተ ምህረት ካብ 2 ሚልዮን ሰባት ናብ 600 ሽሕ ጥራይ ብምውራድ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ረድኤት ንጥፈታት ከም ዘነከየ ይሕብር። ኣብ 2026 ዓመተ ምህረት ዝናብ ኣብ ብምልእቱ ዞባ ካብቲ ተዛማዲ መጠኑ ኣጸቢቑ ዝተሓተዩ ዝነበረ። ብዙሓት ስድራ ቤታት ማይ ንምርካብ መጓስኦም ሒዞም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ እውን ይሕበር። እቶም ሰገር ዶባት ዝኾኑ ሓካይም ነቶም ኣገልገልቲ ግብረ ሰናይ ኣብቲ ኸባቢ ልዕሊ 70 መሳለጥያታት ጥዕና ተዓጽናሉ ዘለዋ ዞባ ምዱግ መባእታዊ ኣገልግሎት ጉድለት ኣመጋግባ ንምስልሳልን ንምስፍሕፋሕን ክሕግዝዎም ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሃገረ ሶማልያ ብ1991 ዓመተ ምህረት መንግስቲ መሓመድ ስያድ ባሬ ካብ ዝወደቐሉ እዋናት ሒዛ ውሽጣዊ ግጭት ኣጋጢምዎ ኣሎ። እስላማውያን ጥሩፋት ድማ ንገጠራት እቲ ሃገር ብምቁፅጻር መግዛእቶም ኣደልዲሎም ይርከቡ ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናብ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያን ኣብ ዝጸሓፍዎ ኣመልኽቲ ብምኽንያት 300 ዓመት ኣዋጅ ቅድስና ጠበቓኦም ዝኾነ ቅዱስ ቱሪብየስ በዓል ሞግረቬጆ ንስርዓተ ምቕባል መንበረ ጵጵስና ኣብ ግምት ምምእታው ብዛዕባ ኤጲስቆጶሳዊ ኣገልግሎት የስተንትኑ። ነቶም ጳጳሳት ድማ ንመጓሶኦም ጠንጢኖም ከይሓድጉ የጠንቅቑ፣ ውሽጣዊ ህይወቶም ከማዕብሉ ድማ ተማሕጸንዎም። ንድርኩኺት ካቴድራል ምስጋርን ንኣገልግሎት ሓድሽ ማሕበረሰብን ምቕባልን መስቀል ማይ ጸሎትን ከም ምልክት ኣገልግሎት ምቕባል ንውሽጣዊ ህይወትካ እናተኸናኸንካ ክፍጸም ዘለዎ ኣገልግሎት እዩ። እዚ ድማ ፍትሒ ወይ ብሕታዊ ረብሓታት ክቕጽል ክንፈቕደሉ ከም ዘይብልና እዩ ዘመልክተልና። ኣብቲ ሃዋርያዊት መልእኽቲ ተገሊጹ ዘሎ ናይ ምሕዳስ ሓይሊ ኣምልኾን ተልኾን ንኣእምሮ ምእመናን ዝመልእ ማእለያ ዘይብሉ ድምፂ ከም ሓደ ብሶላ ኮይኑ ንተልኾ ጳጳሳት ከም ዝመርሕ ኣመልኪቶም። እዚ ገለ ካብቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዛዕባ ኣገልግሎት ጳጳሳት ዘስተንተንሉ ምሳሌታት እዩ ዝነበረ። ኣብ መንጎቲ ሓደ ጳጳስ መንበሮም ንምቕባል ዝገብርዎ ስርዓታትን ጽምብላትን ኣብ መንጎቲ ብሕድሪ ተዋሃቦም ተልኾን ዘሎ ምትእስሳር ዘብርህ እዩ። እዚ ድማ ዝሓለፈ ዕለት 19 መስከረም ኣብ ተሓትመት ጳጳሳዊት መልእኽቲ ናብ ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያን ኣብ 300 ዓመት ኣዋጅ ቅድስና ናይቲ ጠበቓኦም ዝኾነ ቅዱስ ቱሩብየስ በዓል ሞግረቬጆ እተላእከት መልእኽቲ ተገሊጹ ይርከብ። ቅዱስ ኣቦና ነቲ ኣብ ፔሩ ዘሕለፍዎ ሓባራዊ ናይ ጉስነት ተመክሮታት ብምዝካር ቅዱስ ቱሩብየስ ጳጳስ ኣንደስ ሊቀ ጳጳሳት ርእሰ ከተማ ፔሩ ማሊ እዮም ዝነበሩ። ነፍስ ወከፍ ጳጳስ ናብ መንበሮም ናይ ምቕባል ስርዓታት ብምጥቃስ ድማ ልክዕ ከምቲ ጳጳስ ናብ ማሕበረሰቡ ወይ ናብ ሰበኻዊ ጉስነታዊ ምብጻሕ ክገብር እንከሎ ናይ ምቕባል ጽምብል ዝግበረሉ ኮይኑ ከም ዝርእይዎ እውን ገሊጾም። ቤተ ክርስቲያን ንሓደ ጳጳስ ደጋጊማ ናብ ትርጉም ናይቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ናብ መንበሩ ዝገብሮ ጉዕዞ ክትመልሶ ከም እትደሊ ተዘኻኽሮም ድማ በሉ። እታ ናይ መጀመርታ ርክብ ጳጳስ ምስ ምእመናኖም ኣብ ኣፍ ደገ ካቴድራል ከም ዝገብርዎ ምስ ሓደ ጉዕዞ ማለት ኣቐዲሞም እቶም ጳጳስ ክበጽሕዎ ምስ ዘለዎም ማሕበረሰብ እዮም ዘካይድዎ። ምሉእ ብምሉእ ምእንቲ ክፈልጡ ከምቲ ናይ ስብከተ ወንጌል ቋንቋታት ነቲ ኩነታት ዘማእክሎን ምስ ሃገሩን ህዝቡን ርክብ ክምስርት ከም ዘለዎን ኮይኑ ዝጭነቕ ዝነበረ ቅዱስ ትሪብየስ በዚ መንገዲ እዚ ክጓዓዝ ተጸዊዑ እዩ። ገለገለ ኩነታት ናይ ሓደ ሰበኻ ብድሕሪ ሰደቓ ኮንካ ክትርድኦ ኣጸጋሚ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ጉስነታዊ ምብጻሕ ሕያው ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ክነረጋግጽ ኣለና። ምስ ማሕበረሰብና ክንራኸብ ንመጓሰና ንምስማዕ ከምኡውን ነቶም ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ናብ ጳጳሶም ክቐርቡ ዕድል ዘይረኽቡ ንምድላይ ኣገልግሎት ተካእቲ ሃዋርያት ብምቕጻል ኣልባብና ኣብ ሰማይ ኣእጋርና ድማ ኣብ መንገዲ ምንባር ዝሓትት እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ሓደ ጳጳስ ናብ ኣፍ ደገ ካቴድራሉ ምስ በጽሐ ሓደ መስቀል ተቐቢሎም የሳልምዎም። ቅዱስ ትሪብየስ ከዓ ኣብ ጉዕዝኡን ጸገማቱን ምስ ደቂ ሰባት ብምቅርራብ ንግፍዒ ብምውጋድ ከምኡውን ምስ ድኻታትን ዝሳቐዩ ሰባትን ጥቡቕ ርክብ ብምስራት ጥቕሚ ገዛ ርእስኻ ናይ ምስዋዕ መብጽዓ ዝገበሮ ኣብነት ሓደ ምልክት እዩ በሉ። ፍቁራት ኣሕዋተየ፣ ብተደጋጋሚ ናብ ቤት ትምህርቲ መስቀል ክንምለስ ኣለና። ነቲ መጓሰ ምሕዳግ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ካልእ ዝረአ ገለልትነት ኣቐዲሙ ክጅምር ይኽእል እዩ። እዚ ኸ ናይ ገዛ ርእስኻ ምጽንናዕ ወይ ጥቕሚ ርእስኻ ካብ ሰናይ ምእመና ንላዕሊ ቀዳምነት ኣብ ዝውሃበሉ እዋን እዩ ዘጋጥም በሉ። ሓደ ጳጳስ ብጽሞና ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምስ ዝርከብ ጓሶት ከም ዝመጹን ከም ዝኸዱን ከም ዝለዋወጡን ሓደስቲ ብድሆታት ከም ዝለዓሉን ውጥናት ከም ዝፍጸሙን ኣፍልጦ ብምሃብ ክርስቶስ ግና ወትሩ ህያው ምዃኑ ይምስክር። ስለዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መልእኽቶም ጳጳሳት ስግደት ቅዱስ ቁርባን ሓደ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ ክገብርዎ ተማሕጺኖም ነቲ እሙን ዝኾነ ናይ ገዛ ርእሶም ግዜ ከወፍዩን ከምኡውን ኣብ ጉዕዞኦም ደገፍ ክረኽቡን ዝኾነ ይኹን መደባት ንኽሓስቡን ዘኽእል መንገድታት ክፍትኑውን ተማሕጸንዎም። ሓደ ሰብ ብኣስተንትኖ ናብ መሰዊኢ ጐይታ ክቐርብ ይኽእል። ኣብዚ ክርድኦ ዘለና ከምቲ ቤተ ክርስቲያኑ ኣብ ዙርያኡ ዝእክብን ምሳኡውን ሓደ ኣካል ዝገብራ ክርስቶስ ከም ምዃኑ ዘመልክት ይኸውን። እቲ ቅዱስ ሊቀ ጳጳሳት ሰበኻ ሊማ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ንሓንቲ ገፋሕን ብዙሕነት ዘለዋን ቤተ ክርስቲያን ኣገልገለ፣ ኣባኡ ድማ ሓድነት ንምዕቃብ ከም ዝፀዓረን ገሊጾም። በበይኑ ዝዓይነቱ ሰበኻታትና ሓድነቱ ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ክረክብ ሎሚ እውን ሓድነት ክዕቀብ ዘለዎ ሓላፍነት እዩ በሉ። እቲ ስርዓት ምርካብ መንበረ ጵጵስና ድማ ንሃዋርያዊ ኣዋጅ ብምንባብ እዩ ዝጅምር። እታ መልእኽቲ ድማ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መልእኽቲ ኮይና ነፍሲ ወከፍ ጳጳስ ኣገልግሎቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኽፍጽም እትእዝዝ ሃዋርያዊት መልእኽቲ እያ። ሓደ ጳጳስ ነዚ ሽመት እዚ ባዕሉ ኣይወስዶን እዩ፣ የግዳስ ተቐቢሉ ምስ ቤተ ክርስቲያን ብምትሕብባር እዩ ዘገልግል። ነቲ ሰናይ ዝኾነ መዝገብ ንምሕላው ድማ ገዛ ርእሱ ሕራይ ብምባል የወፊ። ብዙሕ ድምፅታት ኣብ ልዕሊ ሕልና ምእመናን ስልጣን ከም ዘለዎም ኣብ ዝገልጹሉ ዘለዉ እዋን ጳጳስ ንህዝቡ ንድምፂ ናይቲ ሓደ ጓሳ ንኸለልዩ ምእንቲ ክሕግዞም ዕጉስን ሱር ዝሰደደን ንጹር ትምህርቲ ዘለዎ ክኸውን ግዴታ ኣለዎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ኣብነት ቅዱስ ቱሪብየስ ብምስዓብ ናብቶም ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ንመንፈሳዊ ጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዝገበሩ ጳጳሳት ይጥምቱ። ከም በዓል ቅዱስ ኣንቶኒ ሜሪ ክላሬት፣ ቅዱስ ህዝቅኤል ሞሪኖ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ጊዛር፣ ቅዱስ ኦስካር ሮሜሮ፣ ብፁእ ሁዋን ዴ ፖላፎክ፣ ብፁእ ጃሲንቶ ቬራ፣ ብፁእ ማሜርቶ ኤስኩዩ፣ ብፁእ ኤንሪኬ ኣንጀሊ፣ ብፁእ ጄሱስ ጀራሜሎ፣ ብፁእ ኤድዋርዶ ፔሮኒዮ ዝኣመሰሉ ኣብነት ከም ዘለዎም እውን ኣዘኻኽሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጺሎም ሎሚ እውን ማሕበረሰብ ቤተ ክርስቲያን እቲ ተልእኾ ከከም ግዜን ኩነታትን ብኸመይ ተፈላለየ ቅርጺ ክህልዎ ከም ዝኽእል ንምርዳእ ብዛዕባኦም ዘለዎም ኣፍልጦ ከዕምቑ ተማሕጸንዎም። ኣብ መደምደምታ ቅዱስ ኣቦና ነታ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እትድግፍ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘጓዳሉፐ ነቲ ተቐበልናዮ ተልእኾ ብሓድሽ ተኣማንነት ክንፍጽሞ ሰናይ ባህጊ ተማልደልና ክብሉ መልእኽቶም ዛዘሙ።
1: كبراتنا كبران سمعتنا اجت كثاثلو زلخم زينا فاتيكان ايو لكا باباسات كريستوف زاكيح الكاسيس اب نيويورك حدش قوام تعزابق الدستمان براب حبرات حاقرات اب اقداس انت موقاد نايت سر الزرابع نهزباو زر ربز مرز مفللاي زرقن مبزحتي اقزيين عمتن سدتن بايتا زدالو المقوانو نفلما اوان ابزس معوم مدارة يملاخدو حدش قوام تعزابق الدستمان براب حبرات حاقرات لكا باباسات كريستوف زاكيح الكاسيس التي عصرت شدشتا مسكرام نوانا تحف حبرات هقرات انتوني قوتارش نعيشمت دبدابيام كمزاق رابون الحالي محالتي التي عصرت شو حتى مسكرام اب نيويورك اب مانقو حيمانو تاون اب مانقو بحلطاتن زق برزتن متصوار مدنفاعن مقوام نايت للزربان اما كيلو ابستخايد عالم لخوة على مدارة كمزا سمعون لكبا باسات الكاسيس قدست منبر نفس وكفن والكاسب بملكعن مثلن اقزي عبير زتفاتران بزخوان يخون مقلت ويسنا حساب بتسلقي كقنصو زي كأل زي نتساق كبر خمسة لور دي جيمان بمرق قاعدس كابز مسارتا حاكز نخلع عينات زي متصوارن عدلوان نسبعو صدرا بيت زقسلن نكونتات سلاماوي حبرو نابراز داخمن عينات زي متصوارن عدلوان نايتل زربان منتساق كبر كباو قديتا يوحز بيلم زخونة بسنك حيمانوت عاليت زي قنات ويكالي بحريات نبولك أصابات وي محبر سبات زقنع نايتل زربا انتار اتنبس عيكا مفكار زبل تأزاز يبجا كازي المحبر عوزة يمرز من فلو لا يقوهاهر مبزعتي وزياد ما نحمس النص قوقتن بايتا يقرب كم زبالو زحبر زينا فاتيكان أصعيبو قررم سبعة ونتزر استنعيرو ساليكان باباسات للمبر أسر تربعة حوالي مال أختي توكيسوم نزيادة سبعة وسلطانة كنقبرو النقل كداماي عبر كتو نقالاتنا كب أفنا كدم موطعنا محساب يكالات عبا حيلي اللو أكالي تمحبر عوز سلامن معباينا يبحل زتن متصورن مفللاي مخبارن زهلو تيك أداماي سقومتي أصوار مزراقف إيو يخونم بار سلامن مخنات كالات نبينو أخول كمزي كونا الرقاقيتهم حق إينا متصور معرزي مكداسوي أنتاراون نت أيكونن تايدا ناي نفسو كفول كسب كبرن نكزا رسونا يحلنا نتصنتن بنتفت أفلت أو محب مالت إيو تعقستي أب معوات زتا حال حدا عمر رداء من تاقص الواتات نحاقينا متصور أقداسي إيو بزمان فسز قدس منبر أب منغو حيمانو تاتن أب منغو بحلتاتن زكبر زتا نتصل إي نمبداح نقولو زحش عالم نمحناتن كم أقداس مقدي تسفح كم زبالو أفليتو حساب كان يمقلات نتصنت تحلو زلو مسرطاوي مسل إيو انكبلو أسميرام يخو نمبر زي نتصن نت زي مس حلف النت إيو زمت زقونة يكون كونيلك عمت ويتل زبق سكالات ويزربا حسابك ناي مغلط نتنت إيو بالكام التباقة نتحق إن نتنت كعم ببلو زق للكوناتات زبحقوق إيو كمتي قرم سبعة ونت زر أستون عير سلك أنا باباسات ليون عارم الأخت زلابو ركباتنا كاب كلو تلن كيمن تنفينا نتنك أدم فردن زعم السلة تكبر نتاك خون اللو نزم ألوتاو تكبرات زي تعدك خون اللو عاوز بلن حيالن ركب ايدلينا انتايد عادم تزي بلوم تحطات دمتي كسمعن نايم التخخابن عقم زلو ركب يدلينا كالات عدكو زراقف مزخون علم عدكو خفتحك حقزنا اي ركباتنا عدكو مزراقف بزعبا علم التفلي الرعاية نيخنا كافلن مسبعو كبرتنا بزسماما مقدخن واسا يخلنا كم زبالو زينا فاتيكان حبيرو اللي كبا بسات كريستوف زكيح الكاسيس الاتران أربعة النحاسة شحن تشعة ميتن سوسان شومتن عمتن محرد أب بيروت اللي بانوز تولدو الاتران حرن قنبوت شحن تشعة ميتن تسعان أربعة عمتن محرد أب بيروت ناي مرنو سرعة أب تختل كاتوليكايت بيتا كريستيان معركة كهنة تستقبلونا دي حرش ديشت عمت دمع أب ناي كدست منبر سنة ملاو كلي عور كبيتا الأخو كقلقلو خمس جمارون أب كل تشعن عصر تشومتن عمتن محرد أب باكستان ناي كدست منبر حواري عول أخو كوينم مستمزو الات عصر تشعة تريك لتشعن عصر تشعة عمت محرات أب بازليكا قدس بيتروس بكاردينال بيترو بارولين ونصحف قدس منبر معركة ببسنا كم التقبلو زحبارة زينا فاتيكان أصعبو ألت سران حموشتان حملك لتشعن سران شدشتان عمت محرات رساليكا لباباسات اليون مبل عصر تربعة أبو دب حبرات حقرات نهاية قدس منبر قوم تعزابي انكبلو كم زصما يوم يزخاخر علم حقفتنا منصات سائول لعلي 400 وكالتي كاب لعلي متحقرات اب سائول دبوبو كوريا زكايد ناي 4 معالتات مسنادو اخيبا بمززام اب علم حقفتنا منصات كلتش انسران شوحتا عمت محرات مس كريستوس نخراخبو نمحقاز قبراو ممرحن استحدسة عدمان تقبلهم نحدا منصين اب علم حقفتنا منصات معدام مالته اب زرزر تساتف تسم كاب موساخن لعلم مالت مخانو ناي سائول لكابا باسات سنتاي كتونغ ابتي على عصر تشوحة مسكرم زتزازم كالعي أهورا مسنالو آخيبان حلم حق أفقنا من قصيات سيئول قلتش عنصران شوحة عمتا محرات نلقوخات أغنزيبام نفس وقف من قصينا يتم التخخاب نخصات في الزيكونس مسقويتا كراغ بيعدم انكبلو خمزوغ لحوز حبر زينا فاتيكان أصعبو أبتن على ما هو يعني نصدر عبيتن هواتن زحالينا يكدس من بل علوية بيت صحفة مصنعي تكبابي الصنارة اتشماقل بحبر استدالوان ربعة محل تزقات صلاة آخيبا لعلي 400 لو كان كم التصادف بمملكات لوخاتنا العلي ميتن سوسان سبخاتات ناي كهناتن دناقلن محبرات أقل سياويان من كسخاساتن وكلهم زتصادف مخانو ما أفليتو ألات عصر تشدوشتا مسكرم أبكا تيدرال ميونغ دونغ نتقابا إيان أبزعري مسوات قداسي لكبا باسات تشونغ لوخات كينو توم درو أب علم حقوف كنو من أسيات تصادف من أسيات نخالعوت من أسيات نخصادف عدما كقربو أجخم آنن علم سعيريا إيا زبل مرح حساب مسارات غيرهم ابزقربو استنتنو التبابعهم ازي متبوع ازي ايسوس دك مزامرتي كم زير قوصنت ناغاطمو من كولو زقرب لهم مخانو ازخاخيرهم نايلهم من سيات اون زير قوص مصاعي زعوق مفحفاحن مفللاين زقاطمم اون انتخنه غنا غن تصفى اب مدلاي زي بخورو يوم انقبلو ابزعرق مسوت قداس مخفتي ناي علماويانن صدر عبيتن هيواتن زحلي ناي قدس منبر على بيت صحفت هي انت كاردينال كيفين فارل ابزس محمد الرقاقي تم من اساعات ناب كريستوس كملسون ابسغرا باحلاوي مفللات حبرات نخرخبون زحقز زكايد مدلوات الطبابي عم بمزازم زحرق مصطق الداسي حفشاوي التحباباري نايتا السنار اتشماقل باباس بول كيونغ سانغ لي نتي ناي زتفق اركان اي مخان تمكرو ابحمرات نايتو تلقوك خونا الزخاقيرهم كدمز خونا نقر من اساعات كم زفك ارو بعملخن ببيت كريستيان كم زفك ارو كم زلو ودما تقبل نتزلو مخان ما كفلتو اللو وما كم زبالة زينا فاتيكان افليتو اتهم لوقات اتناي كوريا تمكرو مدلعوات ابوش محابر سبام ناي مترقام امام زلو وما كم زخونو ننتي امام المدقاف قواساوي استنتنو مسمر اتات مسارحتات مزقابان ننقادان زخون ما تقبر موها حرزلو اقدا سنت كم التسامار اللون قدمي اتيق عندما تقخاب علم الخاويان بتحتي زقبلو بسبقاتات كوريا زمع بلوزلو مدبات قعزو كهلو زقلو ناي فتسام بوتاتاتن مدباتن كم التداحساس زحبر زينا فاتيكان أصعبو لكبا باسات تشونغ من أصاعات كوريا ويان نبعلم نتوم أبعلم حقوف كنا من أصاعات كل التشان سران شوحتن عمت المحرات الساعتفو نما انقاد أبزكاي دوزلو مدبات يحقزو كم زلو أسميرهم أب ملا حقر زركبو مأمنان أون أب متحببار كم زلو الرقاقي تعم سيقول كاب على سلستك ساب على تشمونتنا حاسك لتشحن سران شوحتا عمدا محرات على محقف كنا مانسيات كتا انقد مخانا ظلمة دحر مانيلا شحن تشحات ميتن تسعن حموشتان عمدا محرات نفلما اوان نتي احقرهم من تخخاب اب اسيا كتا انقد مخانا الزخاخيرهم مزقبا على محقفنا قاديان اب مودا تورحتكم تخجمر مدبتا تحيزو كم زلو اون كم زحبرو افليتو كرامت النقربة أبزغ دلو زلو أوان أبق عزا زركب خسانة أبايت الصدران أبزركب لو زعانوة أبايت ببزح على علاقة ما لي تمزابلتن كبير كونتات أيرن نتوسخ حدقاتات ككالعو مخانهم أبزيك ربا أوان دحري مفراز هنصات زكاير زلو تسحرتات أرحن هوات دمع هتو تحاقز أبمق رب أبزكاير زلو تسحري كالسناخل كمزغ ينقر تكال حالي خسانة حبرات حقرات أبزمت كرامتي أبملا شمت قزان معربا وقماقم يوردانوسن نزركبو أستاد حموشتا ميتن أربعان شخص آناتن أبايت صدراء أومن زاد الحاقزن مقراب تسعان شوحتن نتبح حموشتا مليون دولار أمريكا كم زاد لتساوعد بمقراب أبايتي ጦሪ ብርቱዕ ዝናብ ውሕጅን ካልእ ንሂወት ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ኩነታትን ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ኣብ ቀዛ ዳርጋ 84 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ልዕሊ 1.76 ሚልዮን ሰባት ኣብ ልዕሊ ዓቐን ዘዕለቕለቐ መእለይ ተመዛበልቲ ወይ ኣብ ዝተፈላለሸዋን ዘይእኹል መዕቁቡ ቦታታትን ከም ዝርከቡን ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣየር ንኣባይቲ ስድራ ንከቢድ ሓደጋ ዘቃልዕ ምዃኑ ትካል ሓልዮ ህፃናት ሕቡራት ሃገራትን ክሕብር እቲ ሓደጋታት ብፍላይ ንህፃናት ኣዝዩ ፅንኩር ከም ዝኸውንን ዕሸላት ህፃናትን ሕዱር ኩነታት ጥዕና ዘለዎም ህፃናትን ንትሑት ምቆት ኣካል ንረክሲ ስርዓት ምስትንፋስ ብማይ ብዝመሓላለፍ ሕማማትን ካልኦት ምስ ምሕልቕላቕ ቁርን እኹል ዘይኮነ ኩነታት መነባብሮን ዝተኣሳሰሩ ሕማማትን ዝያዳ ተቃልዓቲ እዮም ትካል ሓልዮ ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሓበሮ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ወሽመት ቃዛ ዕሸላት ዝርከቦም ብውሕዱ 11 ህፃናት ብሰንኪ ምጉዳል ሙቐት ኣካል ከም ዝሞቱ ሓቢሩ ኣብ እዋኑ ዝግበር ሓገዝ ተወሳኺ ሞትን ሕማምን ንምክልኻል ክሕግዝ ከም ዝኽእል ፀውዒት ብምቕራብ ንኣማይ ተሽዓት ህፃናት ክረምቲ ወቕታዊ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን ኣዋርሕ ክረምቲ ንሕላወኦምን ንድሕንነቶምን ንሰናይ ሂወቶምን ተወሳኺ ሓደጋ እዩ እንክብል ጆናታን ቬይች ፍሉይ ወኪል ትካል ብግዝኣት ፍልስጥኤም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዙ መጠንቀቕታ ዝወሃብ ዘሎ ስርሒታት ሂወታ ድሕን ኣብ ቀዛ ዘጋጥሞ ዘሎ ዓበይቲ ዕንቅፋታት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ዝቐረበ ኮይኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ቀዛ ብኩነት ዝተሓሰየ መንበረ ህንፃ ድሕሪ ምፍራሱ ካብቶም ዝተቐትሉ ወይ ተኻዮም ዝጠፍኡ ሰባት ህፃናት ከም ዝርከብዎም ገሊፁ ፃዕርታት ሂወታ ድሕን ብሰንኪ ሕፅረት ኣገዳ

تنقيقو أبوان كرم تخقات من زخ الحمامات موتن مقلعان من كاين نمقل خالن زعلمة أبزي وان زتبلا شوات حدا قرصي من مزبالن وكل ما تسللن نتي زسان حسب أو دليتات أبزق قادي دلو زلو قوان نهزاناتن أبايت صدرا ومن كرم تاو حاقزن محاب مولاخ قبرس أويعيت يقرب كبراتنا كبران سمعتنا سلامك كتتالكم لمسجن مدى بعضنا بجاكا براديو بفيسبوك بمربو بحبريتا فاتيكان نيوز كفيرتر عبيلكم كتكتاتلكم التخيلون كما اوننا ايميل ادراشانا tigrino@spcnetbv.ai مخانو نحبر ريتوكم اي فلينا نبل ناي لومي مدى بفنونا ابزي الزازم ابنت بحمد بفنوك سابن الراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس.

0: ዳታ ዘይብሉ ዓብዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እተረኽቡ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ኣስተምሃሩ። ኣብ ናይ ዕለቱ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም እተነበልና ብነቢይ ኢሳያስ ኣቢሉ ጐይታ ሓሳባቱ ከም ሓሳባትና ከም ዘይኮነን መንገድታቱ ከም መንገድና ከም ዘይኮነን ብምንጋር ዓብዪ ተስፋ ከም ዝሃበና ኣስተንቲኖም። ስለዚ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና፣ ከምቲ እቲ ነቢይ ነቲ ቄናን መንገድታትና ሓዲግና ናብቲ ምሕረትን ይቕሬታን ዘለዎ ጐይታ ክንምለስ ዘቕረበልና ጻውዒት ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ገሊጾም። ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ኣብ ወንጌል ምሳሌታት ኢየሱስ ነቲ ሓድሽ ነገር ነቲ ኣምላኽ ዘዳለወልና ነገራት ከም ዝገልጸልና ኣዘኻኺሮም። እንተኾነ ግን ብሓፈሻ ነቲ ዝያዳ ለጋስን ፍትሓውን ዝዓበየ ፍቕሪ ኣምላኽን እነቕርቦ ምጽራር እውን ይገልጹ። ኣብ ናይ ሎሚ ንባብ ወንጌል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ብዛዕባቶም ኣብ ግራት ወይኒ ክሰርሑ እተጸውዑ ሸቃሎ ብምስትንታን ገለ ካብኣቶም ምሉእ መዓልቲ፣ ገሊኦም ንሒደት ሰዓታት፣ ገሊኦም ከኣ ፀሓይ ክትዓርብን ከላ ጥራይ ከም ዝሰርሑ ይዝክሩ። ኣብቲ ምሳሌ ቅዱስነቶም ከም ዘመልከትዎ እቲ ዋና ግራት ነቶም ዳሕሮት ልክዕ ከምቶም ምሉእ መዓልቲ ዝሰርሑ ገይሩ ዓስቦም ከም ዝሃቦም ገለጹ። ብፍላይ እቲ በዓል ግራት ነቶም ሰራሕተይናታት ካብ ዳሕረዋይ ጀሚሩ ድሕሪኡ ናብቶም ቀዳሞት ብምምላስ ውዕለቶም ክህቦም ጀመረ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም እቶም ምሉእ መዓልቲ ዝሰርሑ ሰባት ካብ ኣሉታዊ ምላሽ ምርሓቕ ክሳዕ ክንደይ ቀሊል ከም ዝነበረ ይገልጹ። እዚ ግን እቲ ናይ ኣምላኽ ሕያውነት ንሒደት ጥራይ ዘይኮነስ ንዅሉ ሰብ ምዃኑ ንምርኣይ ኮነ ኢሉ እተገብረ ይበሉ። ነቶም ገዛ ርእሶም ቀዳምነት ከም ዝረኽቡን ነቲ ዝግብኦም ከም ዝረኽቡን ወይ ነቲ ዝረኸብዎ ውፅኢት ከም ዝግብኦም ዝኣምኑን እውን ከይተረፈ ኣምላኽ እተፈልየ መንገድታትን ሓድሽ ሓሳባትን ከም ዘለዎ ደጊሞም ኣረጋገጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ኣብ ክንድኡስ ሕጊ ፍቕሪ ነቲ ናይ ቀመር ተዘክሮታትና ምስ ዝትክኦ ንናይ ምሕረት ተመክሮና እውን ምስ ዘስፍሖ ከምኡውን ውህበት ሰላም ንውድድር ደው ምስ ዘብሎ ብሞሳ ምስ እንቀራረብን ኩላትና ሓጐስን ጥበብን ዝሓሸ መጻእኒና እንረክብ ክብሉ ኣዘኻኸሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ኣብ ግራት ወይኒ ኣምላኽ ምዕያይ ንመንግስቱ ብምግልጋል መዓየይቲ ኣምላኽ ምዃንን ጸጋ እዩ ኢሎም ብምጽዋዕ ሓድሽ ኩነት ኣምላኽ ኣብ ዝግለጸሉ ስፍራ ቅንኣትን ምክፍፋልን ቦታ የብሉን ብምባል ኣትሪሮም ተዛረቡ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ጐይታ ኣብ ዝርከበሉ ስፍራ ንድለዮ፣ ቀረባ እንከሎ ንጸውዓዮ፣ ቄናን መንገድን እኩይ ሓሳባትን ድማ ንሕደግ ክብሉ ተማሕጸኑ። ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቶም ኣባኡ ተረኽቡ ምእመናን ናብታ ከማና ፍጥርቲ ዝኾነት ግን ከኣ መንቅብ ዘይብላ ብጽእቲ ኣደ ክጥምቱ ተማሕጸንዎም። ንሳ ድማ መንገድታቱ ከም መንገድና፣ ሓሳባቱ ድማ ከም ሓሳባትና ምእንቲ ክኸውን ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ንኽንገብርን ናብ ምሕረቱ ምእንቲ ክንውፈን ክትሕግዘና ትኽእል እያ ብምባል ኣስተንትንኦም ዛዘሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሃገረ ሶማልያ ዓመፅ ደው ክብልን ኣብቲ ዝቕጽል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ሓገዝን ረድኤትን ክግበረሎም ጸልዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ቃል ሰላምታን ምሕፅንታን ነቲ ኣብ ሃገረ ሶማልያ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ዘኪሮም። ነቲ ኣብ ገሊኡ ክፋላት ሃገረ ሶማልያ ዝቕጽል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብዓብዪ ሻቕሎት እከታተሎ ኣለኹ፣ ኣባኡ ድማ ዓመፅን እቲ ጽንኩር ኩነታት ኣየርን ነቲ ድሮ ሓደገኛ ዝኾነ መነባብሮ ህዝቢ ብፍላይ ከኣ ንደቂ ኣንስትዮን ቈልዑን ህፃናትን የጋድዶ ኣሎ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ እዞም ኣሕዋትና ንሓትናን ዘድልዮም ሰብኣዊ ሓገዝ ምእንቲ ክረኽቡ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ልግሲ ክወሃቦም ተስፋ ከም ዘለዎም እውን ኣመልኪቶም። ዝተፈላለያ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዘን ዝሓለፋ ኣዋርሕ ነቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝህብዎ ሰብኣዊ ረድኤት ኣጸቢቑ ነኪዩ እዩ። ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ጉዳያት ሓደ ሲሶ ናይ ድሮ ዝነከየ ባጀቱ ጥራይ ከም ዘወፈየ ድማ ይገልጽ። ውጥን መግቢ ዓለም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2026 ዓመተ ምህረት ካብ 2 ሚልዮን ሰባት ናብ 600 ሽሕ ጥራይ ብምውራድ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ረድኤት ንጥፈታት ከም ዘነከየ ይሕብር። ኣብ 2026 ዓመተ ምህረት ዝናብ ኣብ ብምሉእቱ ዞባ ካብቲ ተዛማዲ መጠኑ ኣጸቢቑ ዝተሓተዩ ዝነበረ። ብዙሓት ስድራ ቤታት ማይ ንምርካብ መጓስኦም ሒዞም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ እውን ይሕበር። እቶም ሰገር ዶባት ዝኾኑ ሓካይም ነቶም ኣገልገልቲ ግብረ ሰናይ ኣብቲ ኸባቢ ልዕሊ 70 መሳለጥያታት ጥዕና ተዓጺናሉ ዘለዋ ዞባ ምዱግ መባእታዊ ኣገልግሎት ጉድለት ኣመጋግባ ንምስልሳልን ንምስፍሕፋሕን ክሕግዝዎም ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሃገረ ሶማልያ ብሽሕንቲ 991 ዓመተ ምህረት መንግስቲ መሓመድ ስያድ ባሬ ካብ ዝወደቐሉ እዋናት ሒዛ ውሽጣዊ ግጭት ኣጋጢምዎ ኣሎ። እስላማውያን ጥሩፋት ድማ ንገጠራት እቲ ሃገር ብምቁፅጻር መግዛእቶም ኣደልዲሎም ይርከቡ ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ናብ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያን ኣብ ዝፀሓፍዋ መልእኽቲ ብምኽንያት 300 ዓመት ኣዋጅ ቅድስና ጠበቃኦም ዝኾነ ቅዱስ ቱሪብየስ በዓል ሞግረቬጆ ንስርዓተ ምቕባል መንበረ ጵጵስና ኣብ ግምት ምምእታው ብዛዕባ ኤጲስቆጶሳዊ ኣገልግሎት የስተንትኑ። ነቶም ጳጳሳት ድማ ንመጓሶኦም ጠንጢኖም ከይሓድጉ የጠንቅቑ፣ ውሽጣዊ ህይወቶም ከማዕብሉ ድማ ተማሕፀንዎም። ንድርኩ ኸይት ካቴድራል ምስጋርን ንኣገልግሎት ሓድሽ ማሕበረሰብን ምቕባልን መስቀል ማይ ጸሎትን ከም ምልክት ኣገልግሎት ምቕባል ንውሽጣዊ ህይወትካ እናተኸናኸንካ ክፍጸም ዘለዎ ኣገልግሎት እዩ። እዚ ድማ ፍትሒ ወይ ብሕታዊ ረብሓታት ክቕጽል ክንፈቕደሉ ከም ዘይብልናዩ ዘመልክተልና። ኣብቲ ሃዋርያዊት መልእኽቲ ተገሊጹ ዘሎ ናይ ምሕዳስ ሓይሊ ኣምልኾን ተልኾን ንኣእምሮ ምእመናን ዝመልእ ማእለያ ዘይብሉ ድምፂ ከም ሓደ ብሶላ ኮይኑ ንተልኾ ጳጳሳት ከም ዝመርሕ ኣመልኪቶም። እዚ ገለ ካብቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዛዕባ ኣገልግሎት ጳጳሳት ዘስተንተንሉ ምሳሌታት እዩ ዝነበረ። ኣብ መንጎቲ ሓደ ጳጳስ መንበሮም ንምቕባል ዝገብርዎ ስርዓታትን ጽምብላትን ኣብ መንጎቲ ብሕድሪ ተዋሃቦም ተልኾን ዘሎ ምትእስሳር ዘብርህ እዩ። እዚ ድማ ዝሓለፈ ዕለት 19 መስከረም ኣብ ታሕትመት ጳጳሳዊት መልእኽቲ ናብ ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያን ኣብ 300 ዓመት ኣዋጅ ቅድስና ናይቲ ጠበቃኦም ዝኾነ ቅዱስ ቱሩብየስ በዓል ሞግረቬጆ እተላእከት መልእኽቲ ተገሊጹ ይርከብ። ቅዱስ ኣቦና ነቲ ኣብ ፔሩ ዘሕለፍዎ ሓባራዊ ናይ ጉስነት ተመክሮታት ብምዝካር ቅዱስ ቱሩብየስ ጳጳስ ኣንደስ ሊቀ ጳጳሳት ርእሰ ከተማ ፔሩ ማሊ እዮም ዝነበሩ። ነፍስ ወከፍ ጳጳስ ናብ መንበሮም ናይ ምቕባል ስርዓታት ብምጥቃስ ድማ ልክዕ ከምቲ ጳጳስ ናብ ማሕበረሰቡ ወይ ናብ ሰበኻዊ ጉስነታዊ ምብጻሕ ክገብር እንከሎ ናይ ምቕባል ጽምብል ዝግበረሉ ኮይኑ ከም ዝርእይዎ እውን ገሊጾም። ቤተ ክርስቲያን ንሓደ ጳጳስ ደጋጊማ ናብ ትርጉም ናይቲ ቐዳማይ ስጉምቲ ናብ መንበሩ ዝገብሮ ጉዕዞ ክትመልሶ ከም እትደሊ ተዘኻኽሮም ድማ በሉ። እታ ናይ መጀመርታ ርክብ ጳጳስ ምስ ምእመናኖም ኣብ ኣፍ ደገ ካቴድራል ከም ዝገብርዎ ምስ ሓደ ጉዕዞ ማለት ኣቐዲሞም እቶም ጳጳስ ክበጽሕዎ ምስ ዘለዎም ማሕበረሰብ እዮም ዘካይድዎ። ምሉእ ብምሉእ ምእንቲ ክፈልጡ ከምቲ ናይ ስብከተ ወንጌል ቋንቋታት ነቲ ኩነታት ዘማእክሎን ምስ ሃገሩን ህዝቡን ርክብ ክምስርት ከም ዘለዎም ኮይኑ ዝጭነቕ ዝነበረ ቅዱስ ቱሪብየስ በዚ መንገዲ እዚ ክጓዓዝ ተጸዊዑ እዩ። ገለገለ ኩነታት ናይ ሓደ ሰበኻ ብድሕሪ ሰደቓ ኮንካ ክትርድኦ ኣጸጋሚ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ጉስነታዊ ምብጻሕ ሕያው ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ክነረጋግጽ ኣለና። ምስ ማሕበረሰብና ክንራኸብ፣ ንመጓሰና ንምስማዕ፣ ከምኡውን ነቶም ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ናብ ጳጳሶም ክቐርቡ ዕድል ዘይረኽቡ ንምድላይ ኣገልግሎት ተካእቲ ሃዋርያት ብምቕጻል ኣልባብና ኣብ ሰማይ ኣእጋርና ድማ ኣብ መንገዲ ምንባር ዝሓትት እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ሓደ ጳጳስ ናብ ኣፍ ደገ ካቴድራሉ ምስ በጽሐ ሓደ መስቀል ተቐቢሎም የሳልምዎም። ቅዱስ ቱሪብየስ ከዓ ኣብ ጉዕዝኡን ጸገማቱን ምስ ደቂ ሰባት ብምቅርራብ ንግፍዒ ብምውጋድ ከምኡውን ምስ ድኻታትን ዝሳቀዩ ሰባትን ጥቡቕ ርክብ ብምስራት ጥቕሚ ገዛ ርእስኻ ናይ ምስዋዕ መብጽዓ ዝገበሮ ኣብነት ሓደ ምልክት እዩ በሉ። ፍቁራት ኣሕዋተየ፣ ብተደጋጋሚ ናብ ቤት ትምህርቲ መስቀል ክንምለስ ኣለና። ነቲ መጓሰ ምሕዳግ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ካልእ ዝረአ ገለልትነት ኣቐዲሙ ክጅምር ይኽእል እዩ። እዚ ኸዓ ናይ ገዛ ርእስኻ ምጽንናዕ ወይ ጥቕሚ ርእስኻ ካብ ሰናይ ምእመናን ንላዕሊ ቀዳምነት ኣብ ዝውሃበሉ እዋን እዩ ዘጋጥም በሉ። ሓደ ጳጳስ ብጽሞና ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምስ ዝርከብ ጓሶት ከም ዝመጹን ከም ዝኸዱን ከም ዝለዋወጡን ሓደስቲ ብድሆታት ከም ዝለዓሉን ውጥናት ከም ዝፍጸሙን ኣፍልጦ ብምሃብ ክርስቶስ ግና ወትሩ ህያው ምዃኑ ይምስክር። ስለዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መልእኽቶም ጳጳሳት ስግደት ቅዱስ ቁርባን ሓደ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ ክገብርዎ ተማሕጺኖም፣ ነቲ እሙን ዝኾነ ናይ ገዛ ርእሶም ግዜ ከወፍዩን ከምኡውን ኣብ ጉዕዞኦም ደገፍ ክረኽቡን ዝኾነ ይኹን መደባት ንኽሓስቡን ዘኽእል መንገድታት ክፍትኑውን ተማሕጸንዎም። ሓደ ሰብ ብኣስተንትኖ ናብ መሰዊኢ ጐይታ ክቐርብ ይኽእል። ኣብዚ ክርድኦ ዘለና ከምቲ ቤተ ክርስቲያኑ ኣብ ዙርያኡ ዝእክብን ምሳኡውን ሓደ ኣካል ዝገብራ ክርስቶስ ከም ምዃኑ ዘመልክት ይኸውን። እቲ ቅዱስ ሊቀ ጳጳሳት ሰበኻ ሊማ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ንሓንቲ ገፋሕን ብዙሕነት ዘለዋን ቤተ ክርስቲያን ኣገልገለ፣ ኣባኡ ድማ ሓድነት ንምዕቃብ ከም ዝፀዓረን ገሊጾም። ببينو زعينتو سبخاتاتنا حدنتو أب كريستوس من تخركب لوموين حدنت كعقب زلوو حلافنتي يبلو اتي سرعات مركاب من برب بسنا دما نهوارياوي أواج بمنباب إيو زجمر اتي ملخت دما ناير ساليكان باباسات ملخت خوينا نفس وكف باباسا قلقلوتو أب بيتا خريستيان نخفتسم اتي ازز هوارياويت ملختيا حدا باباس نزي شمت زي بعلو اي وسدونيو يقدا استقبلو مس بيتا خريستيان بمتحب باريو زقلقل نتسنى يزخونا مزقب نمحلاو دما قزارسو حراي بمبال يوفي بزوح دمتطات أبلع لحلنا مأمنان سلطان كم زلووم أبزقل تسولو زلوو قوان باباس نهزبو ندمتنا يتحاد قواسا نخلاليو مأنتخ عقزوم عقوسن سورز سددن نتصور تمهرتي زلوو كخوون قديتا اللوو رسالي كان باباسات ليو ناسعبوم أبنات كدوس توري بيس بمسعب نابتو ماب لاتين أمريكا نمنفساوي جيوغرافاوي أكمامة عبيتا خريستيان مسررت زقبرو باباساتي تمتو كم بعال كدوس أنتوني ميري كلاريت كدوس هزكيال مورينو كدوس روفائيل جيزار كدوس أوسكار روميرو بسو هوان دي بولافوك بسو جاسينتو فيرا بسو ماميرتو اسكويو بسو انريكي انجلي بسو جيسوس جراميلو بسو ادواردو بيرونيو زا مسلو ابنت كم زلو ومون الزخاخرو رسالي كان باباسات كتسيلوم لوموين محبرسب بيتا خريستيان اتتالوخو ككم جزيين كونتاتن بخمي تفلالي كرس كهلوو كم زخيل نمردا بزعباوم زلووم افلطو كعمقو تماحصنووم عما دمدم تا قدوس عبونا نتاب لاتين امريكا زلا بيتا خريستيان التدقف كدس دنجل ماريام زقوادا لوبي نتي تقبلنا ايو تلوخو بحدش تا عمال النت كنت فتصمو سناي بهاقي تمال دلنا كبلو ملختوم زازمو
1: كبراتنا كبران سمحتنا ازد كتاتلو زلخم زينا فاتيكان ايو لكا باباسات كريستوف زاكيح الكاسيس اب نيويورك حدش قوام تعزاب قدست منبر بحبرات حاقرات اب اقداس النت موقاد نايت الزرابع نهزباو زرر بزمارز مفللاي زرقن مبزاحتي اقزيين عمتن سدتن بايتا زدالو المقوانو نفلما اوان ابزسمعو مدار يملاخدو حدش قوام تعزاب قدست منبر بحبرات حاقرات لكا باباسات كريستوف زاكيح الكاسيس التع كرام نوانا تحف حبرات هقرات انتوني قوتايرش نايشمت دب دابيام كم زاقرابون تحر حاري محالتي على تعصر تشو حتى مسكرام اب نيويورك اب مانقو حيمانو تاون اب مانقو بحرطاتن زقبر زتن متصوار مدنفاعن مقوام نايت للزربان اما كيلو ابستخايد عالم لخاو علامة لرقم زاسمعون لكبا باسات الكاسيس كدست منبر نفس وكفن والكاسب بمالكعن مثلن اقزي عبير زتفاتران بزخوان يخون مقلتس ويسنا حساب بتسلئي ك قنصو زيك ال زينت ساق كبر خمسة لورد جيمان بمرق قاعدس كابز مسارتاو حاقز نخلع عينت زي متصوارن عدلوان نسبعو صدرابيت زقسلن نكونتات سلاماوي حبرو نابراز الداخمن عينت زي متصوارن عدلوان نايتل زربان منتاق كبر قباو قديتا يوحز بيلم زخونة بسنك حيمانوت عاليت زي قنات ويكالي بحريات مبولك أصابات وي محبر سبات زقنع نايتل زربا انتار اتنبس عيكا مفكار زبل تأزاز يبجا كازي محبر عوزة يمرز من فلو لا يقوها هر مبزعت يوزياد ما نحمس النص قوكتن بايتا يقرب كم زبالو زحبر زينا فاتيكان أصعيبو قررم سبقاو نتزر استنعير ساليكان باباسات لول مبل عصر تربعة حواد ما الأختي توكيسوم نزيادة سبقاو سلطانة كنقبرو النقل كداماي عبر كتو نقالاتنا كب أفنا كدم موطعنا محساب يكالات عبا حيلي اللو أكالي تمحبر عوز سلامن معبيناي بحل زتن متصورن من فلو لاي مخبارن زهلو تيك أدامي سقومتي أتصوار مزراقف إيو يخونمبر سلام المحنات قالات نبينو أخول كم زيكونا الرقاقيتهم حكينا متصوار معرزي مكدسوي أنتراونت أيكونن تايداء ناين نفسو كفو الكسب كبرنا ناكزا رأسونا يحلنا نتصنتن بنتفت أفلت أمها بمالت إيو تعقستي أب معوات زاتة حال حدا عمر رداء من تاقيت الواتات حكينا متصوار أقداسي إيو بزمان فاسي زقدس المنبر أب مانقو حيمانو تاعتن أب مانقو بحلتاتن زقبر زاتة نتصل إي نمبداح نقولو زحش عالمنا محناتن كم أقداس مقدي تسفح كم زبالو أفليتو حساب كان يمقلات نتصنت تحلو زلو مسرطاوي مسل إيو انكبلو أسميرام يخون مبر زي نتصنت زي مسح حلفنت إيو زمت زقونا يخون كونيلكا عمت ويتصل زباقس قالات ويزربا حساب كا ناي مقلات نتصنت إيو بيلكا متباق نتحق إينا نتصنت كعم ببالو زخ للو كونتات زبحقوق إيو كمت ሓንቲ ቁሩም ሰብኣውነት ዘርእስቱ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ዓውደ መልእኽቲ ዝላበኦ ርክባትና ካብ ኩሉ ፅልእን ቂምን ፀንፈናነትን ቅድመ ፍርድን ዝኣመሰለ ተግባር ነፃ ክኸውን ኣለዎ ነዞም ኣሉታዊ ተግባራት ዘይተዓጥቀ ክኸውን ኣለዎ ዓብ ዝበለን ሓያልን ርክብ ኣየድልየናን እንታይ ደኣ ድምፂ ዘይብሎም ትሑታት ድምፂ ክሰምዕን ናይ ምትእኽኻብን ዓቕሚ ዘለዎ ርክብ የድልየና ቃላት ዕጥቁ ዘራግፍ ምስዝኸውን ዓለም ዕጥቁ ክፈትሕ ክሕግዘና እዩ ርክባትና ዕጥቁ ምስዘራግፍ ብዛዕባ ዓለም ዝተፈለየ ኣረኣእያ ንኽነካፍልን ምስ ሰብኣዊ ክብረትና ብዝሰማማዕ መገዲ ክንዋሳእ የኽእለና ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ሓቢሩ ሊቀ ጳጳሳት ክሪስቶፍ ዘክያሕ ኣልቃሲስ ዕለት 24/1968 ዓ.ም ኣብ ቤይሩት ሊባኖስ ዝተወልዱ ዕለት 21/1994 ዓ.ም ኣብ ቤይሩት ናይ ማሮናዊ ስርዓት ኣብ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ማዕረገ ክህነት ዝተቐበሉ ነድሕሪ 6 ዓመት ድማ ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ስነመላዊ ክሊኣዊ ርክብ ተልእኾ ከገልግሉ ከም ዝጀመሩን ኣብ 2018 ዓ.ም ኣብ ፓኪስታን ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኹ ኮይኖም ምስ ተመዙ ዕለት 19/3/2019 ዓ.ም ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ብካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዋና ፀሓፍ ቅዱስ መንበር ማዕረገ ጵጵስና ከም እተቐበሉ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ዕለት 25/2/2026 ዓ.ም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ቅዱስ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ እንክብሉ ከም ዝሰመይዎም የዘኻኽር ዓለም ሓቆፍ ቁኖመንእሰያት ሴኡል ልዕሊ 400 ወከልቲ ካብ ልዕሊ 100 ሃገራት ኣብ ሴኡል ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ናይ 4 መዓልትታት መሰናድኦ ኣኼባ ብምዝዛም ኣብ ዓለም ሓቆፍ ቁኖመንእሰያት 2027 ዓ.ም ምስ ክርስቶስ ንኽራኸቡ ንምሕጋዝ ግብራዊ መምርሕን ዝተሓደሰ ዕድመን ተቐቢሎም ንሓደ መንእሰይ ናብ ዓለም ሓቆፍ ቁኖመንእሰያት ምዕዳም ማለት ኣብ ዝርዝር ተሳተፍቲ ስም ካብ ምውሳኽ ንላዕሊ ማለት ምዃኑ ናይ ሴኡል ሊቀ ጳጳሳት ሱንታይ ክቹንግ ኣብቲ ዕለት 17 መስከረም ዝተዛዘመ ካልኣይ ኣህጉራዊ መሰናዶ ኣኼባ ንዓለም ሓቆፍ ቁኖመንእሰያት ሴኡል 2027 ዓ.ም ንልኡኻት ኣገንዚቦም ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ናይቲ ምትእኽኻብ ንኽሳተፍ ዘይኮነስ ምስ ጎይታ ክራኸብ ይዕድም እንክብሎ ከም ዘጉልሑ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ኣብቲን ዓለማውያንን ስድራ ቤትን ሂወትን ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ምስ ናይቲ ከባቢ ኣሰናዳይ ሽማግለ ብሓባር ዝተዳለወ ን4 መዓልቲ ዝቐፀለ ኣኼባ ልዕሊ 400 ልኡ ካን ከም እተሳተፉ ብምምልካት ልኡኻት ንልዕሊ 160 ሰበኻታትን ናይ ካህናትን ደናግልን ማሕበራትን ኣቕለስያውያን ምንቅስቓሳትን ወኪሎም ዝተሳተፉ ምዃኖም ኣፍሊጡ ዕለት 16 መስከረም ኣብ ካቴድራል ሚዮንግዶንግ ንተጋባእያን ኣብ ዛዕሪ ምስወተ ቅዳሴ ሊቀ ጳጳሳት ቹንግ ልኡኻት ኪኖ እቶም ድሮ ኣብ ዓለም ሓቆፍ ክኖ መንእሰያት ዝሳተፉ መንእሰያት ንካልኦት መንእሰያት ንክሳተፉ ዕድመ ካቕረቡ ኣጀኹም ኣነን ዓለም ስዒረያ እየ ዝብል መርሒ ሓሳብ ብመሰረት ገይሮም ኣብ ዘቕረቦ ኣስተንትኖ ኣተባቢዖም እዚ ምትብባዕ እዚ ኢየሱስ ደቂ መዛምርቲ ከም ዘይርጉፅነት እናጋጥሞም እንከሎ ዘቕረበሎም ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ናይ ሎም መንእሰያት እውን ዘይርጉፅ መጻኢ ፅዑቕ ምፍሕፋሕን ምፍለላይን ዘጋጥሞም እውን እንተኾነ ገና ግን ተስፋ ኣብ ምድላይ ዘይበኸሩ እዮም እንክብሉ ኣብቲ ዝዓረገ ምስወተ ቅዳሴ መኽፈቲ ናይ ዓለማውያንን ስድራ ቤትን ሂወትን ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ካርዲናል ኬቪን ፋረል ኣብ ዘስምዖ መደር ኣረጋጊፆም መንእሰያት ናብ ክርስቶስ ክምለሱን ኣብ ስግረ ባህላዊ ምፍለላያት ሕብረት ንኽረኽቡን ዝሕግዝ ዝካየድ ምድላወት ኣተባቢዖም ኣብ መዛዞም ዝዓርግ ምሰተ ቅዳሴ ሓፈሻዊ ኣተሓባባሪ ናይታ ኣሰናዳይ ሽማግለ ጳጳስ ፖል ኪዮንግ ሳንግ ሊ ነቲ ናይ ዝተፈቐርካ ናይ ምዃን ተመክሮ ኣብ ሕምረት ናይቲ ተልእኾ ክኸውን ኣዘኻኺሮም ቅድሚ ዝኾነ ነገር መንእሰያት ከም ዝፍቀሩ ብኣምላኽን ብቤተ ክርስትያንን ከም ዝፍቀሩ ከም ዘለውዎ ድማ ተቐባልነት ዘለዎም ምዃኖም ክፈልጡ ኣለዎም ከም ዝበለ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ እቶም ልኡኻት እቲ ናይ ኮርያ ተመክሮ ምድላዋት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰቦም ናይ ምትርጓም ዕማም ዘለዎም ከም ዝኾኑ ነቲ ዕማም ንምድጋፍ ጓሳዊ ኣስተንትኖ ምስ ምርኢታት መሳርሕታት ምዝገባን ንነጋድያን ዝኸውን መተግበር ምውሃሃድ ዘለዎ ኣገዳስነት ከም እተሰመረሉን ቅድሚ እቲ ቀንዲ ምትእኽኻብ ዓለምለኻውያን በፃሓቲ زقبلو بسبقات كوريا زمقبلو زلو مدبات قعزو كهلو زقلو ناي فتسام بوتاتاتن مدباتن كمتداحساس زحبر زينا فاتيكان أصعبو لكا باباسات تشونغ من أصاعات كوريا ويانا نبعلم نتوما أبعلم حقوف كنا من أصاعات كل التشانس لان شوحة عمت المحرات الساعتفو نما أنقاد أبزكايدو زلو مدبات يحقزو كم زلو أسميرهم أبمالا حقر زركبو مأمنان أون أبمتحب بار كم زلو أرقاقزهم سيقول كاب على سلستك ساب على تشمون تنحاسك للتشانس لان شوحة عمت المحرات علم حقوف كنا من أصاعات كتا أنقد مخانا قصدما دحرماني لا شانت ساعت ميتن تسعان حموشتان عمت المحرات نفلما أوان نتي أحقرهم من تغيقاب أب إسيا كتا أنقد مخانا الزخاخيرهم مزقبا علم حقوفنا قاديان أب مودا تورحتكم تخجمر مدبتا تحيزو كم زلو أون كم زحبرو أفليتو كرامت النقربة أبزق دلو زلو أوان أبق عزاز ركبو خسعاناتن أبايت الصدران أبز ركبولو زعانو أبايت ببزحزع على علاقة مألي تمزهابلتن كبير كونتات أيرن نتوسخ حرقاتات ككال عمخانهم أبزيك ربا أوان دحري مفراس هنساتات زكاير زلو تسعرتات أرحنه واتدما هتو تسحاقز أبمق رب أبزكاير زلو تسعري كالسناخل كمزق ينقر تكال حالي خسعانات حبرات حقرات أبزمت كرامتي أبملا وش شمت قازان معربا وقماقم يوردانوسن نزركبو أستاد حموشتا ميتن أربعان شخص آناتن أبايت صدراء أومن زاد الحاقزن مقراب تسعان شو حتن نتبا حموشتا مليون دولار أمريكا كم زاد لسعوعد بمقراب أبايتي قري برتوح زناب وحجن كالي نهيوات أبحرقا كأتو زغل كونتاياتن كقاتمم كم زغل أفليتو أباق عزا دارقا سمانان أربعان ميتاوي تقاب حزبي لعلي حادنت بسبعان شدشتا مليون سبات أبل العاقن زعلق لاق ما لي تمزعبلتي وي أبستبلغ شوان زي أقول معقب بوتاتاتن كم زركابون كم ززع أمسلكونا تات أير نعباي تصدرا نخبير حرقة زكا لحمقانو تكال حالي هسعانات حبرات حقرات كحبر تي حرقاتات بفلاي نهسعانات أزيوت انقر كم زخوونن عشالات هسعانات حدور كونتات تعنا زلوهم هسعانات نتحوت مقاطع أكال نرخص السرعات مستنفس بماي بزم حلالة في حمامات كالعوت مسمح لقلاق قرن أقول زي كونة كونتات من نبابرون زي تأساس الحمامات زيادة قلعتي إيوم تكال حالي هسعانات ودو حبرات حقرات كم زحبرو أبزعلى فكرمتي أبوش متقازة عشالات زركبون بوحدو عصرت عدى هسعانات بزنك مقدال مقاطع أكال كم زموتو حبي أب وانو زقبر حاجز توساخي موتن حمامنا نمكال خال كحقز كم تزخل تساوعد بمقرابة نأماي تشعات تسعانات كرامتي وقتاو تساقم تراي ايكونن أوارح كرامتي نحلاو أومن نلحن ناتومن نصنعيه واتومن توساخ حادقة أيو انقبل جوناتان فيتش فلوي وكيلة تتكالا بغز آت فلسطيما بزخاب مغلسي أفليتو أزي متنقاقتا زوحب زولو سرحيتاتي وتالحن أبق عزازقات مزولو عبيت عن فاتت أبزي قتلالو زلو أوان زغربا كوينو أبزي سومونزي أبكتما عذاب بكونات ستحاسي منبرا حنطا دحري مفراسو كابتم زتقاتلو وي تخايوم زتفو السبعات هسعانات كم زركبوهم غاليتو تعرضات هيوتا دحن بسنك حصرتا قداستي مسالت إعاتات كالي أبتي فرسراس نعم فتاج زلون زقات أمن كلونا ملالاي زحقز مسار حتاتن حصرات أون مهلاو أرقاقيتو أزي مفراس أب أوان قجتاب زتقودو هنطا تتزنبو أبايت صدر زقات مم حرقات زقل لحقوينو حصرت مسالت إعاتات الحن هيوت دمع تحت كرتصتات أبزفر سلو أوان زاد اللملاش نعي محب عقمو دروت كم زخون يبره تكال أدحن هيوات حبرات حقرات زقربوط أويت نام عرابو قماقم يوردانوس أوان زشفن كوينو عمت مزنبال قدب من قصقاسن نعمو عزخي زلو كتباو كلولاون نعاقمي تقالحت أبايت صدران كرمتق قبرو زلو مدلاواتي سألو ألو زي تساقطتات زي نهسعانات نخبير كونتات ككال عزق برمخانو أتنكيقو أبوان كرمتخقات من زغ الحمامات موتن مكلاحان منكاين نمكلخالن زعلما أبزي وان زي تبلاشوه تحت قرصي من مزبالن أخلي مصللن ندي زي أنحسب أو دليتات أبزق قادر لزلو أوان نهسعانات أبايت صدراء أمن كرمتاو حاقزن محاب مولاخ قبرس أو عيت يقرب ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን መደባትና ብጀካ ብሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፌርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሉ ከም እትኽእሉን ከምኡ እውን ናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigrino @spc.bv ኣይ ምዃኑ ንሕብር ርእቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፍኖና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ነፅባሕ መደብ ፍኖ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس